كان يا رسول الله ايرو ما اماليان ريرينو نكان منبيا باي ميتون كو من راكا نمبطون من بايلا متانا توانتا نبالا بوبورو مورينا بيا اپا جينا نكان توانتا اوكي نان إيكاوما